0: يبغوا سالوا نار قمش قليل نار
1: كتير ده عمك تلبينا
2: كتلبينا ماستا
1: أكما كي أو دان تلبين بولا
0: كذاني نبريرو
2: ذاني نبريرو يفتو مارش دو
3: أولي